عندي 6 أولاد وزعمري نعم ديال أحساب سلوسي برمتوني أسلسان بسوات ونسات أوزا المر نترال المر نترال شلو نعم ما تنزيستي على لقال يقول المر شنو مقاسا أتحان مر بسيرة هنا في الفات إيه فات فاتن إيه أتحان مر بسيرة بعرض عن لقال for example بقمورka أي حانكا أو بلوغا جوتانكا بلوغا أتحان مر بسيرة سلوك نجمكا ولا لغوصة نتجل فايا منتو كامرو بي بس تاريغا بمورو سنبما أفتادو إذا ما كان سوما ديان إذا بسيجاري

حدث الدولة وزامر ما يدير أحساب سلوسي ومتونيا أسلسان وسلوك ونسات وزا أمر نترا أمر نترا وشرا نبير ما تنزيستيا على لقال يدير أمر شنو مكاسا أتحان أمر بسيرا هنا في الكاتبين إيه فاتفاتين إيه أتحان أمر بسيرا بعرض أن لغال For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the Luga is Latanga, the Luga, Atahan Moruksa Serok Nagamaka, Ula Lavos, Nato Vela, Paya Monto Kamaru Bay, the Pesitara Vela Morus Nagma Afetado. Ida Makasoma there. Ida Pusidare, Tao Adubus,